0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بيشوي فاي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم يوافق 24 هطور من السنة القبطية، وتحتفل الكنيسة في هذا اليوم بتذكار 24 قسيسا الوارد ذكرهم في سفر الرؤيا. وبهذه المناسبة نلاقي القرايات كلها مرتبة على الكهنوت وكرامة الكهنوت وما يستحقه رجال الكهنوت من كرامة بحسب الكتاب المقدس. بنلاقي في سفر الرؤيا ان سفر الرؤيا بيضع هؤلاء 24 قسيسا في منظر ومظاهر كرامة عظيمة جدا، فهم حول العرش قريبين جدا من العرش الإلهي، وهم أيضا جلوس على عروش ليهم كرامة جلوس، وأيضا لابسين 24 إكليل من ذهب متسبلين بثياب بيض، وفي أيديهم مجامر من ذهب فيها بخور يصعد اللي هو يرمز لصلواتهم التي يصعدونها من أجل الخليقة كلها. 24 قسيسا يمثلون كهنوت العهد القديم والعهد الجديد، فالكنيسة رتبت كل الإراد بهذه المناسبة لكي ما تؤكد الكهنوت وكرامة رجال الكهنوت. الإرايات بتتكلم عن كرامة الكهنوت، ونلاقي ان البولس اللي اتقرى بيتكلم عن الشيوخ المدبرون حسنا فليكونوا اهلا لكرامة مضاعفة، وكلمة كرامة مضاعفة تبين ازاي كتاب مقدس عايز يحسنا على اعطاء كرامة كبيرة جدا او عظيمة جدا لرجال الكهنوت. لو جينا نشوف سر عظمة الكهنوت حسب ما جاء بالكتاب المقدس هنلاقي الاتي: السيد المسيح له المجد اعطى سلطانا لتلاميذه اللي هم يمثلون رجال الكهنوت انه معهم مفاتيح ملكوت السماوات، وان هم ما يربطون على الارض يكون مربوطا في السماء، وما يحلون على الارض يكون محلول في السماء. هذا هو سلطان عظيم، والسلطان ده بنذكره لما بنحلل اي انسان خاطي جاي بيعترف بخطيئته، ان هو اعطانا السلطان ان احنا كل ما تربطون على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلون على الارض يكون محلول في السماء. وسلطان الرسل واضح جدا لما حنانيا وسفيرة اختلسوا جزء من تمن الحقل وجم القديس بطرس الرسول. القديس بطرس الرسول قال لهم انتم كذبتم على الروح القدس، وفي الحال سقط حنانيا ميت لما كذب على الروح القدس. ولما جت زوجته فيما بعد وكذبت على القديس بطرس الرسول سقطت هي الأخرى ميتة، وهنا صارت مخافة وهيبة للكنيسة كلها ممثلة في رجال كهنوتها، فجميع الشعب بقى يهابوا رجال الكهنوت ويديهم الكرامة اللي يأبيهم، لأنهم عرفهم أنهم اؤتمنوا على أسرار عظيمة جدا، وأن الروح القدس يعمل من خلالهم في أسرار الكنيسة. فهنا تبين ازاي ان ما تحلون على الارض يكون محلول في السماء، وتربطونه على الارض يكون مربوط في السماء. المسيح له المجد قال للتلاميذ اعطيكم مفاتيح ملكوت السماوات. وايضا من سر عظمة الكهنوت ان الله يقبل صلواتهم من اجل الشعب، وده ظاهر جدا في العهد القديم او في العهد الجديد. ان في العهد القديم ازاي هارون الكاهن لما كان يصلي من أجل أن يمتنع الوباء لما أخطأ بني إسرائيل، وفعلا أخذ المجمرة بيده وكان يبخر في وسط الشعب لأن توقف الوباء. وفي العهد الجديد أيضا لقي معلمنا بولس الرسول يصلي كثيرا من أجل الناس كلهم، لأنه كلمة كاهن أو كلمة قس، كلمة قس باليونانية إبريزفيتيروس ومعناها شفيع، يصلي من أجل الآخرين ويطلب من أجلهم. وفي الأصل الكاهن كان وظيفته الأساسية هو يقرب قرابين من أجل الشعب، ويختار أو يقام من أجل الصلوات وبصلواته تقبل طبقات الشعب وينالوا غفران خطاياهم زي ما هو واضح في العهد القديم لما الكهنة كانوا يقدموا الذبائح ورئيس الكهنة يدخل في يوم عيد الكفارة ويصلي ومعاه دم الذبائح ويقبل الله طلباته أو صلواته عنهم وتغفر لهم خطاياهم ويخرج ويبقى يوم فرح عظيم في الشعب هذا اليوم العظيم اللي هو يوم عيد الكفارة. وعظمة سر الكهنوت في الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتنا تبان من أن المسيح له المجد وضع أسرار الكنيسة بين أيدي الكهنوت أو رجال الكهنوت، فالكهنة هم وكلاء سرائر الله. أسرار الكنيسة السبعة يقوم بها الكهنوت، وبدون كهنوت كيف تتم هذه الأسرار المسلمة لينا من المسيح له المجد؟ والمستحيل توجد كنيسة بدون هذه الأسرار الإلهية اللي بدون بعضها مش ممكن يكون لنا الخلاص، زي مثلا سر المعمودية والتثبيت أو مسحة الميرون وسر الإفخارستية أو التناول، أسرار ضرورية جدا لخلاصنا. وعموما كل أسرار الكنيسة ضرورية ولها أهمية عظمى في حياة كل مؤمن من أفراد الكنيسة، ورب المجد يسوع هو اللي ائتمن تلاميذه القديسين على هذه الأسرار، وهم بدورهم سلموها للأباء اللي بعديهم من جيل إلى جيل حتى وصلت لينا في هذه الأيام على يد سيدنا البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث البطريرك 117. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إنه هو عن نفسه وعن الكهنة وكلاء سرائر الله. ومما يؤكد عظمة سر الكهنوت إن الكتاب المقدس على فم المسيح له المجد قال لتلاميذه: من يرزلكم يرزلني ومن يكرمكم يكرمني. ولقب معلمنا بولس الرسول في رسالته لغلاطيا بطرس الرسول ويوحنا ويعقوب إن هم أعمدة، وفي الحادثة دي حادثة جميلة جدا بتوضح إزاي إن هؤلاء الأعمدة هم أبائنا الرسل، كان لازم يشهدوا للتعليم اللي بيعلمه معلمنا بولس الرسول إنه تعليم صحيح ويوافقوا على هذا التعليم الرسولي. فمعلمنا بولس الرسول صعد بعد 14 سنة بوحي إلهي وإعلان إلهي لمدينة أورشليم إن هو يروح يقابل هؤلاء الآباء الرسل وعرض عليهم الإنجيل اللي كان بيعلم به. وطبعا كلمة إنجيل يعني يقصد الإيمان أو التعليم اللي كان بيعلم به في الوقت دوت، ويقول إن هم لما سمعوا أعطوه يمين الشركة يعني وافقوا على تعليمه، وكأن هم دمغوا التعليم بتاعته إنه تعليم صحيح وموافق للإيمان الصحيح. وبيأكد الكتاب المقدس على استحقاق أبائنا رجال الكهنوت للكرامة في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى أصحاح 5، بيكلم الأحداث ويقول لهم اخضعوا للشيوخ ويقول إن الخضوع ده نوع من الاتضاع. وبعد شوية نلاحظ إنه يستعمل حرف الفه ويقول فتواضعوا تحت يد الله القوية. فالأول قال اخضعوا للشيوخ وبعد شوية فتواضعوا تحت يد الله القوية، وكأن الخضوع للكهنة هو خضوع تحت يد الله القوية. ومين بقى يقدر يقول أنا مش عايز أخضع تحت يد الله القوية؟ اللي ما يخضعش للكهنوت كأنه لا يخضع تحت يد الله القوية، وهو رافض أن ربنا يرفعه في حينه، لأن اللي بيخضع ربنا بيرفعه في حينه. أقرأ الآيات دي بيقول كذلك أهل الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. طبعا بعضكم لبعض دي يقصد بيها غير الكهنة للكهنة، كونوا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقال المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوي، ويكمل يقول لكي يرفعكم في حينه. وأيضا من سر عظمة الكهنوت أن الله استأمن رجال الكهنوت على التعليم، لأن زي ما مكتوب في العهد القديم بيقول من فم الكاهن تطلب الشريعة، وفي العهد الجديد يقولوا اذكروا مرشديكم، فرجال الكهنوت هم مرشدين يعلمون والشريعة ويشرحوا بنعمة روح القدس وبالمواهب المعطاة لهم الكتاب المقدس وما يخص الحياة الروحية. وفي البولس اللي اتقرا النهارده معلمنا بولس الرسول بيكلم تلميذه تيموثاوس ان يعامل رجال الكهنوت بكرامه، فما يقبلش شكايه من اي حد بسهوله كده، ولكن على فم شاهدين او ثلاثه تقبل اي شكايه عشان يحاسب اي حد من رجال الكهنوت. ورجال الكهنوت حينما يحاسبوا ليس من اي انسان يحاسبهم، ولكن من هم في رتبه اكثر منهم، ولكنهم يحاسبوا ايضا من مجامع تعقد من اجل المحاسبه. فرجال الكهنوت يحاسبون المخطئ منهم، فنلاقي ان في مجامع تعقد من اجل محاكمه اي كاهن يخطئ، سواء قس او اسقف او بطريرك زي ما تاريخ الكنيسه بيعلمنا. هذه المجامع هي التي تحكم في خطأ في هذا الخطأ وتحاسب عليه، وليس من حق اي احد ان يدعي انه يعرف او يفهم اكثر من الكنيسه ممثله في مجامعها المقدسه. وبنعمه ربنا عايزين ننتقل لنقطه تانية مهمه جدا، وهي كيف نكرم رجال الكهنوت. الكتاب المقدس بيقول لنا خضعوا للشيوخ واعطوهم كرامه مضاعفه. لماذا نعطي رجال الكهنوت كرامه مضاعفه؟ رجال الكهنوت اباء، ودي في كنيستنا القبطيه تقليد جميل جدا او تعليم جديد جدا بنسلمه لاولادنا، ان احنا ننادي الاب الكاهن ابونا. هو اب ليا، بيشاركني في افراحي، بيشاركني في احزاني، بيشاركني في مشاكلي، معايا في كل وقت، بلجأ له وهو بيبذل نفسه وبيحس بالبنوة ناحيتي وانا بحس بالابوة ناحيته. وكمان ايضا احنا بنكرم رجال الكهنوت لانهم مكرسين حياتهم من اجل خدمة ربنا، فهم يتنازلوا عن الكثير والكثير من اجل خدمة الله كمكرسين. ودي واضحة في تعليم اللي ذكره معلمنا بولس الرسول عن نفسه، ازاي ان هو قال كده ببساطه، لو كان اكل اللحم يعصر اخي لن اكل لحما. فدي تدل ازاي ان رجال الكهنوت يجوا على نفسهم من اجل الخدمه، لانهم مكرسين للخدمه وقد وضعت عليهم ضروره. معلمنا بولس الرسول يقول على نفسه: ولي ان كنت لا ابشر، ويحتملون كل هذا بفرح. و ايضا رجال الكهنوت بنكرمهم لان هم يعتبروا صمام امام في طريق خلاصنا، العقيده اللي سلمها لنا ربنا يسوع المسيح. هذه العقيده تسلم لنا عن طريق الكهنوت ورجاله من جيل لجيل. كنيستنا القبطيه لها تعليم جميل بنحسه كلنا لما نذكر ان البابا شنوده هو البابا 117. ده له معنى عظيم جدا. المعنى العظيم ده ان التسليم العقيدة من اب الاب من اول ماري مرقس لانيانوس للبابا شنودة. فهؤلاء الاباء الكهنة سواء بتركة واسقفة وقساوسة سلمونا التعليم بوحدانية من ايام ماري مرقس، تعليم واحد الى الان. وده اللي عبر عنه القديس يهوذا في رسالته لما قال الإيمان المسلم مرة، دي زي ما بيقولوا بالإنجليزي وانس، يعني لا هيزيد ولا ينقص بعد كده، هيفضل زي ما هو تسلم مرة واحدة بتمامه وكماله. هم خدوا على عاتقهم يسلموه لنا وحافظوا على عقيدة إلى أن وصلتنا سليمة إلى الآن. من أجمل الأماكن اللي في كتاب المقدس، المواضع اللي في كتاب المقدس اللي معلمنا بولس الرسول اتكلم فيها عن ليه نكرم رجال الكهنوت وليه نخضع ليهم، في رسالة معلمنا بولس الرسول لعبرانيين الأصحاح 13 بيقول فيها ان مرشديكم اللي بيتعبوا عشانكم دول اخضعوا ليهم. ليه بقى؟ لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطونا حسابا. بيسهروا دي إيجاز شديد جدا عن أتعاب كتيرة. يمكن معلمنا بولس الرسول ذكر عن نفسه ازاي اتكسرت بيه السفينه، وازاي اتجلد، وازاي تعب واصوام واسهار، وازاي هو اختار لصوص ومتاعب كتيره جدا. لو نقراها في رسائل معلمنا بولس الرسول تعب كتير جدا. وايضا رجال الكهنوت يتعبوا، ويمكن ياما سمعنا عن قصص اباء كهنه أمناء يسهروا ويتعبوا ويعملوا مطانيات مع مخدوميهم ويشيلوا همهم ويحزنوا لأجلهم. فدي طبعا يستحق الأب اللي بيتعب، الأب الكاهن، إن هو يكون أهل الكرامة وأهل الخضوع له، لأنه يتعب ويسهر من أجل أبنائه. من أوضح الأمثلة في عصرنا الحالي قداسة البابا شنودة الثالث. في خلال هذه السنين الطويلة 39 عام في حبريته كبطرك، كم عانى من أتعاب وأوجاع، وكم وهو في هذه السن يخدم بأتعاب وأوجاع كثيرة يشهد بها الجميع غير المسيحيين قبل المسيحيين. أسفار كثيرة، مشاكل كثيرة، مقابلات كثيرة، تدبير للخدمة. الحقيقة لو قعدنا نعد ما نقدرش نحصي كل هذه السنين العظيمة اللي خدم فيها سيدنا البابا، ربنا يديمه علينا، سنين طويلة وأزمنة هادية مديدة. آخر نقطة نفسنا نتكلم فيها النهاردة في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة تذكار عيد 24 قسيسا، نفسنا نتكلم عن كيف نكرم رجال الكهنوت. الكتاب المقدس بيأكد على ضرورة الاتضاع في المعاملة مع أبائنا الكهنة. والاتضاع يعني أن الإنسان يسمع كويس ويطيع، لأن البعض من غير المتضعين أو المتكبرين يظن أن له فكرا ويدعي أنه يفهم أكثر من الكنيسة ممثلة في رجال كهنوتها، مع أن معلمنا بولس الرسول زي ما قلنا صعد بعد 14 سنة بإعلان إلهي وراح عرض الإنجيل اللي بيكرز بيه على الآباء الرسل المعتبرين أعمدة وهم ادوله يمين الشركة. فكيف يضع الإنسان نفسه بكبرياء كأنه يفهم فيدعي إن هو بيفهم أكثر مما تفهمه الكنيسة أو تعلمه ممثلة في مجمع الكنيسة مثلا أو أباء الكنيسة وعلمائها الأجلاء اللي أفنوا حياتهم في نسك وتقوى وورع وعلم ولهم خبرة بالحياة الروحية والكتاب المقدس، ويعلن أحيانا فكره الخاطئ سواء في الجرائد أو سواء في صفحات الإنترنت أو أي طريقة أو الفضائيات ويدعي أنه مفكر. مثل هذا الإنسان يدل على أنه غير متضع. فمن يريد أن يكرم أباء الكهنة ويقدر ما يقومون به وله معرفة حقيقية يتضع ويسمع التعليم ويفهم التعليم ولا يدعى أنه يفهم أكثر من الكنيسة ممثلة في أبائها ومجمعها المقدس وفي التعليم المسلم لنا من أبائنا القديسين الأولون في القرون السالفة أو الماضية من أول المسيح لغاية الآن. والخضوع للكنيسة أو للكهنوت أيضا يعني التعاون مع الكنيسة، والإنسان لما يكون عنده حاجة عايز تفهم منها يسأل ولا يدعي أنه يعرف ولا يتهور وينحمق ويدعي أنه لديه المعرفة وينقد بسهولة، ولكنه يتأنى ويعطي أذانا صاغية لما يقول أباء الكهنة وما تقول الكنيسة ممثلة في تعليمها المقدسة التي تطلع علينا من منبر الكنيسة أو من خلال وسائل التي تصل لنا عن طريقها. كنيستنا القبطية بتعلمنا ان احنا نعلم ولادنا من الصغر ونتعلم كلنا ازاي نحترم الكهنوت في المعاملة والكلام والتفاهم مع ابائنا. فمثلا الكنيسة لها تقليد جميل جدا ان احنا نبوس ايد الكاهن. نفكر اول ما ترسمت كاهن كنت بشد ايدي دايما، لكن بعد شوية حسيت ان الاطفال لازم نعلمهم ازاي يبوس ايد الكاهن وازاي ان هم يحترموا وهو صغيرين الكهنوت هيطلعوا وهم كبار يحترموا الكهنوت. الطاعة ايضا مظهر من مظاهر الخضوع لرجال الكهنوت او لابائنا، وده بنلاقيها كتير في الخدمة لما في تنظيمات معينة للخدمة الخادم ده يخدم هنا أو هنا، أو في أنظمة معينة نخضع ليها في الكنيسة بيضعها الآباء، فالإنسان يخضع بسهولة ويكون وديع، يقبل الأنظمة ويقبل الخضوع في تسليم، لأن الأب الكاهن هو أب له. وإذا كان الإنسان بيكرم أبوه وأمه زي ما بيقول الكتاب المقدس اكرم أباك وأمك، فأيضا الكتاب أيضا وصى على الخضوع والطاعة والتعاون الجيد الحلو للأباء. بكده يكون في بركة زي ما بيقول تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، لأن الإنسان خاضع. الحقيقة لما نشوف حد خاضع ومتضع مع رجال الكهنوت بنعرف أن هذا الإنسان إنسان روحاني وإنسان مثمر، لكن المتعالي هو قريب جدا من الضياع والهلاك زي ما بيقول الكتاب المقدس، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. ربنا يحفظنا كلنا، وياريت نتعلم ازاي نخضع ونسمع، وزي بيقول الكتاب المقدس من له اذنان للسمع فليسمع ما يقول الروح للكنائس. ربنا يديم علينا بطريركية ورئاسة ابونا الانبا شنودة الثالث، ومن هنا من كنيسة العذراء الزيتون بنقول له كتر خيرك يا سيدنا على اللي تحملته في هذه السنين 39 سنة اللي شفت فيهم الكثير والكثير والكثير. ربنا يسوع المسيح هيكافئك هو في ملكوت السماء، واحنا ابنائك خاضعين ليك، شعب وخدام وكهنة، ولادك يا سيدنا تحت رجليك يا سيدنا بنعتز بيك. وانا بقترح على اخواتنا الخدام والشعب ان اليوم ده يكون يوم للكهنوت، نفتكر فيه كرامة الكهنوت ونبعت فيه لسيدنا بتهاني نشكره فيها تقديرا لتعبه ومحبته. ربنا يدينا بركة اباء الكهنوت وابائنا اللي بيتعبوا عشاننا، ويبارك ربنا في كنيسته القبطية الأرثوذكسية ويديم عليها عقيدتها وطقسها الحلو. امين يا رب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع الكنز بتاع النهاردة من رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين. في الرسالة دي في أصحاح العاشر بيقول: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. هنا بيقول لنا ويصف لنا إزاي هندخل الأقداس، إزاي هنوصل السماء. وبعدين يقول: طريقا كرسه لنا حديثا حيا. طريق كرسه بدم يسوع، يعني إيه؟ بالصليب، يعني من خلال موت المسيح. يقول طريقا كرسوا لنا حديثا حيا، يعني الطريق ده فعال ومستمر على طول، بحياة يسوع اللي فيها انذبح يسوع، اللي ما زال حي وما زال صليب ومؤثر إلى الآن، وألامه مش ممكن تتنسي، ولكن يحتفظ بهذه الألمات وهذه الجراحات تفعل مفعولها فينا على الدوام. ويقول بالحجاب أي جسده، يعني إذا كان الحجاب كان في العهد القديم بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، فهنا الحجاب ده انشق عند موت السيد المسيح على الصليب. فهنا بموت المسيح وبألماته وذبيحته الحجاب اللي كان فاصل خلاص انتهى، وبقينا انفتحنا على الأقداس. يقول وكم يقول: وكاهن عظيم على بيت الله. المسيح كاهن وذبيحة في نفس الوقت. هنا ناخد بالنا ان بالصليب، من خلال الصليب امكن الصعود، صعود المسيح وصعودنا نحن ايضا للسماء. بعد كده الايه اللي بعدها بيقول: نتقدم بقلب صادق في يقين الايمان. يعني ما يكفيش ان المسيح كرس الطريق، لازم انا اتقدم ليا دور بقلب صادق في يقين ايمان. عندي ايمان، طب الايمان ده يبان ازاي؟ اتقدم. يعني ايه اتقدم؟ يعني علي عمل، يعني اتبع وصايا المسيح، يعني اسمع كلامه. وبعد كده يقول كمان: مرشوش قلوبنا من ضمير طاهر، يبقى في توبه وفي نقاوه. بنقي نفسي باستمرار المسيح اللي بينقيني طبعا، بس انا بقدم توبه، مغتسل اجسادنا بماء نقي. دي تعبر عن المعموديه. الحقيقه ان علينا دور، دي حاجه مهمه قوي، ممكن نلاقي فيها اشاره ليها في العهد القديم، ايام شمشون لما جه رجل الله او ملاك الله في شكل رجل لامه وقال لها لا تشربي خمر ولا مسكر، وان الصبي هيبقى نذير. علشان يطلع هذا الصبي يبقى ابن ربنا لازم تعملي كده، هديكي ابن بس تعملي كده. وهي بايمان سمعت الكلام. وبعدين ابوه لما سمع فعايز يشوف رجل الله ده تاني اللي جه كلم مراته، فلما صلى جه رجل الله فقال لهم نفس الكلام، لكن حصل حاجة غريبة ليها إشارة للصعود. الحاجة دي إيه؟ إنه قالوا له لرجل الله اللي هو ملاك الله، اللي هو كان ظهور للمسيح له المجد، يعتبر ظهور للمسيح، إحنا عايزين نعمل لك جدي ما عايز يأكله. قال لهم لأ، ممكن تعمله ذبيحة، تقدموا ذبيحة. فقدموا ذبيحة، حطوها على الصخرة، وبعدين في اللهيب بتاع الذبيحة فجأة الملاك دخل جوه اللهيب وصعد للسماء مع اللهيب بتاع الذبيحة. فدي له إشارة، الذبيحة مرتبطة بالصعود. الملاك اللي كان يرمز لله أو يشير لله الابن الوحيد الجنس المسيح له المجد صعد مع الذبيحة، ارتباط الذبيحة بالإيه؟ بالصعود. والصعود ده صعودي أنا كمان، لأن أنا كمان أصعدني لفوق. بس كان لازم هم ياخدوا بالهم من التنبيهات بتاعة رجل الله أو بتاعة الملاك أو بتاعة المسيح له المجد اللي ظهر لهم الأقنوم الثاني، إن هم ما تشربش أم خمر ولا مسكر وما إلى ذلك. وأنا كمان المفروض أنا أبقى المسيح كرس الطريق، بس أنا بإيمان وثقة أطاوع حتى ما تتم المواعيد، ويكون لي أنا كمان مكان في السماء مع المسيح، وأصعد معاه ما هو أصعدني معاه، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات، أصعدنا معاه وبقى لي مكان فوق عشان أبقى صاعد بفكري وبقلبي وأنعم بالسماوات. لازم إن أنا بإيمان أطاول المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أبائنا الرسل أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح الخامس آية 40 لآية 42. المناسبة أن أبائنا الرسل بعد ما هددوهم رؤساء الكهنة أن هم ما يبشروش باسم يسوع وسابوهم، هم لما راحوا صلوا وطلبوا القديس بطرس والقديس يوحنا الرسول مع كل التلاميذ وطلبوا من ربنا أنه يديهم يتكلموا باسم ربنا بكل مجاهرة، وابتدى الشعب يتجمع وهم في الهيكل وابتدوا يبشروا من تاني باسم المسيح بكل جرأة. وبعد كده اتقبض عليهم للمرة التانية وحطوهم في السجن، لكن ملاك الرب جه بالليل وفتح أبواب السجن وقال لهم روحوا اتكلموا بكلام الله وبشروا في الهيكل. فلما جم راح يجيبوهم عشان يحكموهم من السجن ما لقوهمش، فعرفوا ان هم في الهيكل، فاتشاوروا ان هم زي ما قتلوا المسيح له المجد انهم يقتلوا التلاميذ. لكن غمالائيل ربنا بعته لهم علشان ينقذهم، فقال لهم سبوهم وان كان الكلام اللي بيقولوه من ربنا هيثبت وما كانش من ربنا هيظهر. فانقادوا ليه ودعوا الرسل وجلدوهم. يقول كده الكتاب اهو في آية 40، فانقادوا ليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا، ده اللي بيقوله الكتاب المقدس بقى، أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع. ده كان مجمع السنهدريم وشيوخ اليهود ورؤوس الكهنة. ليه ذهبوا فرحين؟ هل بيحبوا الألم؟ لا طبعا ما بيحبوش الألم. لا، يقول الكتاب ويوضح ليه فرحين، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى هم ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، من أجل اسم المسيح. حاسين دي شرف عظيم مش أي حد يستحقه. هم حسبوا مستأهلين أن المسيح اداهم هذه البركة أن هم يقدموا من أجله بعض الألمات في سبيل أن هم يكرزوا باسمه. الحقيقة من أجل اسم المسيح دي كلمة جميلة جدا، مفروض تبقى عند كل واحد فينا أنه مستعد يقدم من أجل اسم المسيح، مستعد يتعب، مستعد يعمل حاجة حتى لو جت على ذاته، خدت من كرامته شيء، اتألم، تعب. إنسان يفرح وهو بيقدم من أجل اسم المسيح، لأن هذه التقدمة مقدمة الملك الملوك ورب الأرباب لإله الآلهة للمسيح دايركت. وهو بيقول كده كأس ماء بارد من أجل اللي قدم كأس بارد، ماء بارد لا يضيع أجره. الحقيقة اللي كان دايما عنده الإحساس ده في العهد القديم نحمية، كان كل شوية يقول اذكر لي يا إلهي، كل ما يتعب ويلاقي مقاومة يبص لفوق للسماء ويقول له رب أنا بقدم لك أنت، فيقول العبارة دي اذكر لي يا إلهي الخير اللي أنا عملته. ده بدا مقدم لله، فأي شيء بنقدمه لله نقدمه بفرح، لأنه في النهاية المسيح له المجد يستحق، اسمه يستحق، هو يستحق نقدم له من أجل حبه ومن أجل عظمته الكبيرة، وهو مش هيسيب نفسه مديون، وفي النهاية خالص هيبقى المسيح وكل المعاندين هيزولوا وينتهوا ونقف قدامه في مجد. كل اللي قدم له شيء هيبقى فخر ومجد عظيم جدا. ياريت نسامح ونغفر ونتعب ونخدم كله من أجل اسم المسيح، زي ما واحد يقول لواحد كده عشان خاطري، احنا عشان خاطر المسيح مستعدين نعمل كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، أمين.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسقطون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية بيتكلم فيه عن المعاملات المالية، الشراء والبيع والأجير اللي بيشتغل في بيتي. نلاحظ إن إطار المحبة الله حطه، فبيقول ما تظلمش أجيرا مسكينا وفقيرا من إخوتك أو حتى من الغرباء، مش إخوتك وبس، الذين في أرضك في أبوابك. في يومه تعطيه أجرته، ما هو محتاج أصلا فعايز يشتغل، وممكن أنت تماطل معاه عشان حاجته فتقول له هديك بس مش النهاردة، لما تخلص دي، لما تعمل دي. فبيقول لأ، في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس لأنه فقير وإليها حامل نفسه، يعني منتظر الأجرة بتاعته وبفارغ الصبر لأنه فقير. ويقول ويحذر، يقول لئلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. فلازم الواحد يراعي مشاعر اللي بيتعامل معاه إذا كان فقيرا، وياخد باله منه قوي. ساعات في المعاملات العالم يعلم إن الواحد يبقى شاطر وناصح، بمعنى إن الواحد يغلب اللي قصاده في المعاملة وبذكاء كده يستغل حاجته بحيث ياخد هو منه أقصى ما يمكن. هنا الكتاب بيقول لأ، لو ده فقير ولا مسكين ما تعملش كده، لأنه هيبقى في حالة ضعف وفي حالة بالنسبة لك أنت. فهنا خلي بالك، الله بيراقب بإيه، لئلا يصرخ عليك إلى رب فتكون عليك خطية عظيمة. كمان من ضمن المعاملات اللي بيقولها في الأصحاح ده، يقول لو أنت حصدت حصيدك، يعني الغيط بتاعك رحت حصدته في حقلك ونسيت حزمة في الحقل، نسيت حزمة، بيقول ما ترجعش تاخدها تاني، اوعى ترجع تاني تدور عليها عشان تاخدها بنصاحة كده، يبقى أنت يعني إيه ما فاتش منك أي حاجة وما سبتش أي حاجة. لأ، سيبها، يمكن يعدي وراك حد فقير أو غلبان أو يتيم الغلابة، ياخد الحزمة ديت وياكلها، محتاجها عشان إيه، ده كله ده حقي. لا، يقول لك لا، إن هو للغريب ولليتيم والأرملة تكون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. يبقى صحيح حقك، وفي كتير حاجات كتيرة من حقك، لكن أنت بتتنازل من أجل قلبك، طيبتك، من أجل الرأفة، الرحمة، الحب، فأنت هنا بتتنازل لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. في هذا الأصحاح واضحة المعاملات إزاي تكون إطارها الأساسي هو الحب، يبقى في حب، والواحد خصوصا بيتعامل مع اليتيم أو الأرملة أو الفقير، مش النصاحة إن أنا آخد من اللي قصادي أقصى ما يمكن وبدون ما أتعامل معاه بحب. ربنا يدينا كلنا إن إحنا الشطارة بتاعتنا هي الحب، مش إن الظلم أظلم اللي قصادي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لتلميذه تيموثاوس الأصحاح السادس، بيتكلم فيه عن الغنى في آية 17، بيقول: أوصي الأغنياء في هذا الدهر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجائهم على غير يقينية الغنى. غير يقينية الغنى تعبير عربي مقصود بيه الغنى الغير يقيني، ما يحطوش رجائهم ويركزوا على الغنى الغير يقيني الغير حقيقي، بل على الله. الغنى يكون بمين؟ بالله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. ودوت واضح لما أبونا خلق، لما الله خلق أبونا آدم ومن حواء، خلقهم في جنة مليانة بأنواع أشجار وبتطلع أثمار من كل نوع وغنية جدا بالجمال اللي فيها. هنا بيتكلم على الغنى الغير يقيني، ويقول لنا إن الغنى الغير يقيني بيخلي الإنسان يستكبر. فأوصي الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجائهم على غير يقينية الغنى أو الغنى الغير يقيني. ساعات ناس بتفكر الغنى اللي بنتكلم عليه هو الفلوس بس، الغنى الغير يقيني ده الغير حقيقي الفلوس، لكن الحقيقة إن أي شيء يتكل عليه الإنسان غير ربنا ده غنى غير يقيني. عشان كده كان نفسي النهاردة أتكلم على نوع تاني ناس بتتكل عليه غير الفلوس. إيه هو؟ هو اللسان. فهنا يقول لنا: لأنه هوذا الأشرار يمدون القوس فوقوا السهم. فوقوا السهم، ايه بقى السهم ده وايه القوس اللي هيمدوه؟ يقول: فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيمي القلوب. السهم ده اللي هو لسانهم، فيقول يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة. فالكذب، إنسان عايز غنى مزيف فيكذب عشان يزيف ويجيب فلوس بطريقة غشة مثلا، أو يجيب كرامة لنفسه بطريقة مش مظبوط، أو يعمل أصدقاء له بالكذب عشان يتكل عليهم. يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة، تملق بقلب فقلب يتكلمون، مش بقلب واحد مستقيم. وبعدين يقول لنا: يقطع الرب جميع الشفاه المالقة. دول اللي بيتكلوا على لسانهم انهم يستغنوا بيه، يقطع الرب كل الشفاه المالقة. واللسان المتكلم بالعظائم بالكبرياء يعمل لنفسه وضع عشان الناس تخاف منه، فيبقى كده يتكل على نفسه كده ويقول انا وانا وانا وانا. فده اللسان المتكلم بالعظائم ده هيقطعه، يقطع الرب جميع الشفاه المالقة. واللسان المتكلم بالعظائم الذين قالوا بألسنتنا نتجبر، يعني يظلموا ويتكلموا ويفتروا، خصوصا اليومين دول ممكن واحد يقتل واحد على الفيسبوك، يشهر بيه أو يقول حاجة مش مظبوطة، يتجبر بلسانه وهنا يعتبر نفسه انتصر لما يجيب واحد تاني يقتله أدبياً. فيقول عليهم انهم بيقولوا ايه؟ بألسنتنا نتجبر شفاهنا معنا، كأن شفاههم ده اللي معاهم ده هو الايه، راس مال بتاعهم اللي بيحميهم واللي بيخليهم ان هم متكلين عليه يعيشوا. شفاهنا معنا، فمن هو سيد علينا؟ بدل معانا لساننا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه وما فيش سيد بقى علينا بقى. ده كبرياء فعلا، صعب قوي. في مزمور 119 78 يقول لنا: ليخزى المتكبرون لانهم زورا افتروا علي، زي ما افتروا على السيد المسيح له المجد وزوروا بشهود زور علشان يقتلوه ويسلبوه. اما انا فاناجي بوصاياك، لكن انا لا يا رب، اتكل عليك انت بوصيتك انت، عشان انت اللي بتكرمني وانت اللي بترفعني، مش اللي هو مش هو بيرفع المسكين من التراب والبائس من المزبله عشان يجلسوا مع رؤساء شعبه، الله رضاه علي هو ده الغنى الحقيقي، لأنه لو رضى علي يشبعني ويفرحني ويسندني ويرفعني ويعمل معايا كل حاجة حلوة. هو الغني، هو ده اللي نتكل عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لآباء الآباد كلها، أمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع آية 38 لآية 42. فهنا بيقول الوحي الإلهي عن التعزية اللي كانوا فيها والسلام اللي كانوا فيه والوضع اللي كانت فيه الكنائس. زي ما قلنا في الكنز اللي فات كان الكنائس كان ليها سلام وكان بتتكاثر بتعزية الروح القدس وكان في مخافة ربنا. فهنا بيدي لمحة فبيقول في آية 38 وإذ كانت لدة قريبة من يافا، يافا على البحر المتوسط ولدة قريبة منها. التلاميذ اللي في يافا يقول سمع التلاميذ أن بطرس فيها في لدة، فأرسلوا رجلين يطلبان إليه ألا يتوانى أن يجتاز إليهم، قالوا تعال لينا بسرعة. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصلا صعدوا به إلى العلية فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. في الكنيسة دي اللي هي في يافا كان في واحدة اسمها غزالة اللي هي الأرملة دي، كانت بتعمل للأرامل أو هذه السيدة تعمل أقمصة وثياب للأرامل، يعني بتعمل عمل محبة كبير جدا. دي بيوصف هنا زي ما بنقول على عمل المحبة اللي كانت في الكنائس. فهم بيبكوا عشانها ان هي انتقلت او ان هي ماتت، فراحوا بعتوا البطرس الرسول بسرعة، محبة شديدة ومعتزين بمحبتها ليهم واللي كانت بتعمله معاهم. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ابتدى يصلي معلمنا بطرس الرسول، ثم التفت إلى الجسد وقال يا طبيصة قومي، ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست فناولها يده وأقامها. ثم نادى القديسين والأرامل اللي بيحبوها، يعني الناس اللي كانوا عمالين بيبكوا عشانها وبيحبوها، دي الكنيسة اللي فيها المحبة العجيبة، وأحضرها حية زي ما يكون أحضرها مخصوص عشان محبتهم. ربنا سمح بان هي تقوم عشان محبة الناس دول وادها لهم، يبقى من أجلهم من أجل محبتهم صنعت هذه المعجزة يوصف المحبة اللي كانت في الكنيسة. فصار ذلك معلوما في يافا كلها فآمن كثيرون بالرب. محبة عجيبة جدا وعمل إلهي واستجابة معلمنا بطرس الرسول ونزول ليهم عشان مشاعرهم ومحبتهم الكبيرة، ودي كانت المحبة والتعزية اللي في الكنيسة الأولى. فإذن هنا هذا هو الجانب الإيجابي الجميل في الكنيسة، محبة الأشخاص لبعض في وسط الظروف المختلفة من شدائد وضيقات، صلواتهم من أجل بعض، تضرعهم من أجل بعض، إحساسهم كجسد المسيح بكل عضو بيتألم أو في حاجة مشكلة، عملهم الدائب وتضحيتهم لأجل بعض. ربنا يدينا إن احنا نعيش في الكنيسة بهذا المفهوم، نتمتع بالحب بعضنا لبعض ونتمتع بنعمة ربنا اللي بتحل علينا وبتستجيب لنا لما إننا بنحب بعض. فترسل معلمنا بطرس الرسول في المرة دي ومرة تانية يرسل لنا معجزة ما نعرفهاش إيه، ومرة تالتة يباركنا لأنه شايفنا بنحب بعض.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: يا رب يرضي ربنا، ده يرضي ربنا اللي انا فيه ده. اخش الشقة الحلة الوحيدة اللي الاقيها في المطبخ متغطية واحط عليها الامل واقول هتعشى وربنا يخليك يا مراتي، افتح الحلة الاقي الحلة فاضية. يرضي ربنا ده، انتوا هتموتوني، هتموتني ناقص عمر. يا راجل يا رب ده انا تعبان يا رب، حرام حرام.
3: يا بابا يا بابا هدي اعصابك شوية، مش كده؟ تحب اعمل لك سندوتش جبنة لحد ما ماما تيجي؟
2: جبنة جبنة اخو الجبنة.
3: انا مالي،
2: تعبان طول النهار وشقيان وطلع عيني، اجي من الشغل اخو الجبنة. يرضي حد من الناس اللي قاعدة اخو الجبنة، اتعشى جبنة.
3: يا بابا يا ماما لازم نشكر ربنا ونقول الحمد لله. يا بابا كل اللي موجود
2: اشكر ربنا واقول الحمد لله. هو ايه يا اختي الايمان والتقوى ايه ده؟ انت بنت حبيبتي، ده انت على طول لسانك طالع بره بقك جايب لغايه جزمتك تحت، ده انت على طول متمرده. انت بتقول الكلام ده ليه؟ انا مش فاهم. انا
3: يا بابا يا بابا لازم نرضى باللي ربنا اداهولنا حتى لو كان قليل.
4: ايوه حتى لو خد الجبنه وبعت لنا كحك كله كويس.
3: كحك وسيبني هتضرب هو يفهم.
2: كحك وجبنه، انتوا عمالين تتودودوا انتوا الجوز مع بعض، انتوا مش مريحيني. كحك وجبنه وقليل،
3: شفت
2: هي النتيجه طلعت ولا ايه؟
4: بس الصليب عليك هيبقى الواحد.
3: شفت عشان انت عملت لوك كتير.
2: مش عايزه مفهوميه يا فالح يا اللي بقيت طولي، مش عايزه مفهوميه. انت داخل عليا بكحك واختك تقول لي اهدى يا بابا وعامل لي شغل ريه وسكينه ونرضى بقليلنا. قولي لي يا حبيبتي عملت ايه؟ ابهريني فرحي قلبي.
3: ما تتخضش، انا جبت 80% وسقطت في العربي.
2: 80%؟
5: والله اختي ما قصرت، انتي ما قصرت.
2: افتح الميكروفون يا حبيبي. ما قصرت وفرحان قوي وداخل عليا وانت بقيت طولي. تعال هنا، انت عملت ايه النهارده؟ تعال هنا، انت جبت ايه؟ جبت كام؟ فهمني
3: بابا اللي عمال يتري عليه ده. جبت 76
4: 76 و3 من 10. وبعدين
2: 3 من 10 حرقاك قوي. 3 من 10 هي اللي ظبطت الميزان.
4: هي مش شهاده، اما انا شهاده. وبعدين يا بابا ما تزعلش، اظبط الدنيا الترم التاني.
2: الترم الجاي، الترم الجاي اللي ما عندكش دم سددوا نفسي اله يسدوا نفسكم، هتموتوني ناقص عمر. قلت بس كل حاجه ادفع يا بابا، دروس خصوصيه وادفع يا بابا. وبابا يدفع يا بابا، عايزين ناخد مذكرات وكتب خارجيه، ادفع يا بابا. بابا يدفع يا بابا، زهقنا من كتر المذاكره فسحنا بقى عشان مخنوقين، ادفع يا بابا. بابا يدفع. ها وايش الموبايلات وايش النت؟ النت يا بابا، اصل احنا بناخد المواعيد الدروس من على النت يا بابا. ادفع يا بابا. وبابا يدفع. الله يسامحكم، حرقتوا دمي، ربنا يحرق دمكم. امكم عرفت؟
3: قلنا لها في التليفون.
4: على فكره لما قلنا لها في التليفون كانت عادي يعني، دي حتى قالت لنا مبروك وانا هجيب لكم تورته وهدايا وانا جاي.
2: تورته وهدايا، تورته وهدايا وثلاثه من عشره. الله وادفع يا بابا، بابا ادفع. شاهدين؟ فين امكم؟ بس فين امكم؟ على فكره انا مش عايز اكل، مش عايز اكل. الكحك اللي انتوا جبتوه موعت نفسي، يبقى اكل الجبنه دي لامك لما تيجي.
3: ميرسي ميرسي، الله يبارك فيكي، الحمد لله. جابت 97%. الله يبارك.
2: ما في يكذب،
3: دي مموتة روحها من العياط، مموتة روحها. عمالة تقول لي يا ماما ده مش مستوايا، يا مامي اعملي لي تظلم. بس انا قلت لها يلا مش مهم، 97% مش وحشة برضو، الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك، عقبال ولادك يا حبيبتي. الف سلامة الف سلامة.
4: امال فين التورتة والهدايا وكل ده؟ كان اشتغالات ولا ايه؟
3: يا بجاحتك يا اخي، تعالى لي هنا تورتة ليك نفس. ده انا كنت بدارك صوفي قصاد زمايلي وانتوا بتقولوا لي النتيجه في التليفون وهم قاعدين حواليا، عينيهم عليا قد كده. نتائج ظهرت وكل واحده عيالها اللي مقفلين الدرجات
1: واللي جايبين 99% و98% مش انتم يا فاشلة يا فاشلة؟
4: ايه مش نجحنا؟
1: هو ده نجاح؟ نجاح يا ابو 76%.
4: 76.3 بعد
1: لا يا شيخ. والحلوة التانية الاخرى فرحانة قوي بال 79% بتاعتها وماشية تقول لك انا جايبة 80%. بس زي ما انتوا عندكم دم عندكم احساس اقول ايه رفعتوا لي الضغط ربنا يسامحكم امشوا من قدامي امشوا من قدامي راسي وجعتني يا دماغي
2: اهدي بس اهدي اهدي ده انت ست شقيانة وتعبانة طول النهار اعصابك هتعملي ايه اكتر من كده ما اعملكيش لقمة تاكليها
1: ياه انت عملت لنا اكل طب كويس الحمد لله
2: فضلك خيرك يا حبيبتي هعمل لك سندوتشات جبنة ايه عجب
1: يعني رجع بدري وفي الاخر برضو اخرتها جبنة
2: يقطعني جيت من الشغل متأخر ملحقتش اطبخ
1: يلا خلاص خلاص مش مهم انا بقى مش هاكل ماليش نفس انا اصلي ايه كلت كده حاجة خفيفة انا وصحابي في الشغل اتغدوا انتوا بقى حلال عليكم الجبنة بس انا يعني حاسة كده في كلامك بلهجة تريقة ايه في ايه
2: في ايه في يا هانم يا هانم ما هو مشكلة ان مفيش حاجة في مطبخك المطبخ على البياض وعشان ما كسفكيش قصاد الناس اللي قاعدة ما فيهوش غير حتة الجبنة يرضي ربنا دوت
1: يوه احنا هنرجع لنفس احنا هنرجع لنفس الموضوع تاني موضوع الاكل في ايه انت يعني عاملها مسألة حياة او موت لي ايه مش شايفني راجعة من شغلي تعبانة حس بتعبي شوية يا اخي ايه يعني ما تاكلوا اي حاجة يعني اسيب شغلي واقعد لكم في البيت عشان ترتاحوا عشان ترتاح انت وعيالك كل همك اعمل لكم الاكل افشل يعني في شغلي
2: لا تفشلي ازاي انجح يا هانم في شغلك انجحي كمان وكمان بس انا عايز افهم حضرتك حاجة نجاح حضرتك يا هانم عامل زي نجاح عيالك ناقص ملح انا بقولك ايه هسيبلك البيت عشان ما يجيليش ضغط هسيبها لك مخدرة وامشي
1: يا امين يا امين
6: يا ابني يا ابني استنى تعالى تعالى يا ابني ما خلصناش لسه تعالى مش موعيني احضر اجتماع يرضيك يا ابونا يلا ايه يا ابني تعالى يا حبيبي اهدى كده واجه مشاكلك على طول الشغل الشغل الشغل ولا عيب ولا حرام المشكله في حاجه ان انتوا فاكرين ان النجاح في الشغل هو اهم حاجه النجاح ده في مجال واحد ما ينفعش النجاح ده لازم يبقى اسلوب حياه ناجحين ناجحين مع ربنا ناجحين مع ولادنا في بيوتنا كل واحده مع جوزها كل واحد مع مراته هو ده النجاح ناجحين في مع جيراننا لسه ما خلصتش
1: طيب كملي يلا
6: ناجحين مع ولادنا وفي بيوتنا مع جيراننا في اشغالنا هو ده النجاح
1: قولي له يا ماما قولي له
6: لا اقول لك انت يا غاليه
1: انا
6: انت لازم تبقي ام ناجحه اول حاجه تحطيها ان انت ناجحه مع ربنا ناجحه في بيتك مع ولادك مع جوزك النجاح ده صدقوني عايز تعب وعايز جهد مش كده ترموا النتيجه كده على العيال وخلاص
2: ايوه فهميها عشان تاخد بالها من العيال
6: لا افهمك انت انت عامل نفسك ايه بقى بنك ادفع ادفع ادفع لا يا حبيبي انت اب مسؤول عارف يعني ايه اب مسؤول عارفين يعني ايه كل واحد يبقى اب مسؤول مسؤول عن كل حاجة كبيرة وصغيرة مع عياله عن كل حاجة عن مراته عن بيته هي دي المسؤولية ايه يعني العيال جابوا درجات قليلة فشل صغير شجعوهم حطوا ايديكم في ايدين بعضيكم وشجعوهم شجعوهم عشان الفشل الصغير ده يبقى اول درجة في سلم النجاح
2: انا بعمل اللي عليا بعمل اللي عليا ومقطع نفسي ليل ونهار اعمل ايه اكتر من كده
1: وانا كمان بعمل كل اللي عليا
6: احنا سمعنا ابونا بيقول عن مين عن يوسف الصديق تعالوا النهاردة نخلي يوسف الصديق هو قدوة لحياتنا يوسف الصديق نجح مع ربنا وده أهم حاجة، ناجح في بيته مع ولاده، ناجح في شغله، حتى في وسط التجربة الصعبة وفي السجن برضو ناجح. أقول لكم تعالوا نبتدي من جديد ونحط إيديكم في إيدين بعضيكم وشجعوا ولادكم، شجعوا ولادكم، ده أهم حاجة. وزي ما الرب بيقول إله السماء يعطي النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.
7: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك نقدم هذه التسبيح

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار أصحاح الثامن أي 4-8، بيقول لنا إن دي اللي حصلت أيام القديس استفانوس، وكانت دي عامة على المؤمنين في الوقت ده. فالمسيحيين أو التلاميذ كانوا بيسموا كده في الوقت ده، تشتتوا من أورشليم وراحوا للسامرة وحتة تانية. فبيقول جالوا مبشرين بالكلمة. هنا كلمة جالوا مبشرين بالكلمة دي جديدة، ما كسرتهمش، ما يأستهمش، لكن كان في روح ثبات في المسيح وحب للمسيح رغم الضيقة دي. دي تعزية الروح القدس ونعمة الروح القدس اللي خلتهم جالوا مبشرين بالكلمة. فيقول لنا هنا إن انحدر فيلبس لمدينة من السامرة، كان بيكرز لهم وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة، يعني بتركيز شديد جدا، إلى ما يقول فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفيوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. عايزين ناخد بالنا، ضيقة وشدة وناس مطرودين من بلدهم وسايبين بيوتهم بكل فيها ممتلكات، ومفروض ان هم بيعانوا في الطريق، معهم مولاتهم، معهم حاجاتهم، زوجاتهم، وخارجين مش عارفين ايه اللي هيحصل، مش قلقانين، مش تعبانين. طبعا المفروض ان هم يبقوا كده، لكن هم ما كانوش كده، كانوا في روح عظيمة جدا وهدف عظيم جدا ان هم يبشروا بالمسيح. ايه ده غير انه ان الروح القدس قوي فيهم ومؤيدهم وساحب عينيهم وقلبهم وافكارهم للمسيح، فكانوا في فرح عظيم في تلك المدينة. وده بيأكد ان الضيق ملوش تأثير على الانسان سلبي لو الانسان مليان بنعمة ربنا. بعد كده دي الآيات دي مشابهة لآيات تانية في أصحاح 11، يقول لنا فيها إيه؟ أما الذين تشتتوا من جراء الضيق، ده أصحاح 11 الذي حصل بسبب استفانوس نفسه، هي الحادثة، فاجتازوا إلى فينيقية. فينيقية دي ناحية فوق شوية، ناحية لبنان وسوريا كده فوق في الشمال أكتر، وقبرص وأنطاكيا. معنى كده إن هم ابتدوا يطلعوا شمال أكتر ناحية تركيا، وهم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود، بيبشروا اليهود بس فقط. ولكن كان منهم قوم أصلا كانوا من قبرص، قبرصيون وقيرونيون من ناحية شمال إفريقيا، الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين، يعني كانوا بيخاطبوا الأمم بقى مش يهود. فامتدت الكنيسة للسامرة فعلا، وبعد كده أديها امتدت للأمم، فكانوا بيبشروا مبشرين بالرب يسوع. الكلمة الجميلة اللي هنا الحلوة بقى، وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير. يد الرب كانت معهم. طب انتوا لاجئين زي ما بنشوف في التلفزيون دلوقتي، اللاجئين وأحوالهم الصعبة، مش مهتمين بنفسكم وبتبكوا وزعلانين وبتصرخوا، ازاي كنتوا في الحالة دي؟ أصل ايه؟ يد الرب كانت معاهم، فكانوا في حالة فرح وحالة شجاعة وهدف واضح في حياتهم ان هم يكرزوا بالرب اللي بيحبوه اللي مالي حياتهم. فيقول فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب، رجعوا للرب. حاجة جميلة جدا فعلا، إن كان الرب معنا فمن علينا؟ ربنا يدين ان الرب يكون معانا وفي حياتنا، مهما تعرضنا لأي ضيق أو شدة نكون في وضع تاني خالص، الهدف واضح، مليانين فرح، عارفين سكتنا، متعزيين متقويين لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها آمين.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب. اشرق

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟